الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على